أحلام إيديسيون تقدم جلال التيارتي والكساصبة الشيخ بوغوفالا والشيخ العيد وليد منداس يا حيو الأحباب الزينين واه بوغوفالا واه في خطر كاشليق النصر ورشيد كافي في خطر أحمد ياسين يا ولا تعم لا تعم لا تعم في البناية يا ولا تعم في البناتي لكان بكا أخويا أخويا أخويا وادي تخدمها لك من تاني

أيوة. وهذه في خاطرك مصطفى والحاج المهراوي والناس ديال الحفير وما نساو شي مدام صغيرة هي ياسين 93 والميمة رشيدة هي خديجة ونيفيس الصغير ومراد الرفاهية والعود التماري حمادة وفتيحة عزيز سمين